0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, mendengar demikian tadi sudah kita dengarkan kumandang azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat duhur, pendengar kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Ifan Hafiz, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.